إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

نفس وسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه هجيب به لي جاء دمعن عن النفر هديت عن المولى وأن خير خلقي عليه سلام من لبؤت بالسفر صلاة وتسليم مع البئس سرمدا على من بي مكسي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رباد

0: السندري بأهل بدين الأسود الكدري
1: كوفي دايلوم قلم نما فكل بيغم بند اي واي نغم كفا توبا لغم سما باخه دي غور ني بريت فاي كبر بند اي واي نيور دي كليم اي جبم سما نيك اك جوليت منا جيل اي تيت دي جي زابي بيت دول دول اي ميام كي ادي دين باي كي دكتور دي راي budu kon mom batay dunu jamo kegem batu babbi di ter dugu keri di wer nara dekel badar kune taw dem kerem lagaron bakkanam gëna yeetal ngëmum joxe lepp ak jëmum ni ni ngeen nar du am sama mër du bu ragal tire nañ koy betal ak nak yunu yafal bëgg jël bakkanam sama mër du bu ragal tire nañ koy betal ak nak yunu yafal bëgg jël bakkanam

0: lapar lilerek daya nanam mengubamba di meru jaku nasiran tidur cegini ul gopar lilerek daya nanam limu wayon nenama gita kuncim kemam te edel do tuam kuko dapki wakam kuko bolek merum bunu pese ngakam nikadani banyam duka togon kerum kuko diingat torok fi kufilal derche nohon buja tabbe sorokon ñu dejeul ko dejeum ba fi diine wañax dekk bex bex di bax ñapi won gumba tax ko ne daggu ruqam ba mu nexe ñu ñew bëgg ko be te kaw ko ne na ma firaw di fa gatu deñam man noppé fi war nax la dembar wax ca ndar mind ma nge du far ku fa dem tek betam fufi lek macce dol fi ca def abu dogal fufi julit dital julli war ko geureum mani disit safar mom miñu teggil nakar kon nan wajal ko ngir ku ja beñ am geureum mani disit safar mom miñu teggil nakar kon nan wajal ko ngir ku ja beñ am geureum barki borom tuba
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المكين وآله وصحبه وخير خديمه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وخلبي أرشدا اللهم أحن الحبدة ليتم القصدة رب يسر ولا تحسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل حقدة من لساني يفقه قولي جناو بني نيو نيب دي لن سيار بو باخ تي نيو باغا خاني مو غنا ماتالي دي السلام عليكم دي نيو نيو بو خاني نينكو جيملي تي مبولم جولي نيب تي جي ناك كو گيس جتاي بي كوم نيغا خاني وا كورير ليغيل كو تيدي ني باخو ديفي تي jamono ji nek nga xamne dañuy faral di wër ci borom xam xam yi di genn len ci mbindum suñu di ci def ay jangat ngir wajjal ko bis ba nga xamne mom lañu wajjal defal ci mom lañu wax rabihu safar muy bis bu am solo bo xamne dañ ci jëmmal lepp luy xam xam ta kenn ci jambar yoon wi di borom xam xam di serigne hafe ñang ñu xam ko bu baaxa baax muy liggey ci xam xam diko tassare diko jangale mu bok ci ñinga xam dañu jëmmal ñanuk señ bi waxna wajhal huda ban maskana ta'allumi wa mawdihal fikrati wat tafahumi kurel gi tamit bok ci ñinga xam dañu jëmmal ñan go ndax ñom seen liggey lol kep la moy jangat mindum señ bi waye xamle ay mindam diko jangale waye di top mbolam di xencu ci ay jeexitam fep fo xamne señ bi amna fa jeexit rek ñukoy top diko gessu ba ci tayji ñu wara ñew jangat beju am solo yo xamne beju siw la moy kitabati fa khasyu tarbiya wa kullu khairin wa syu tarhiya kon serigne hafe be yoy la wa kurel gi bëgg ku leen ci defal ay jangat su ko defé kon dañ koy baye kaddu gi su ko defé ñu la mu da ñew ñun ci beju insha Allah rabbi
2: alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنجلان دي نيو لين زيارة دين بلو حق تلين كبال نيان سن بروم سبحانه وتعالى مبالي نجيغل دي جيتل تي نيو بي كليفة ينغا خمنا نيو nek ci kurelu liggeel ku tedd ki ak mbolam ñi ci bok ñep rek ñu bok liggeey bi ñep ñom lañu jital ci nuyo bi di len ziar ñom ñep di rafetlu seen taxaway ci liggeeyal ku tedd ki di ñaan sun borom dolli len tawfiq ak ndimbal ta dolli nuko di nuyu mbolam bokki julit yep ak bokki talib yep yi nga xamne yalla bu

0: Maulen gor
1: Maulen gor Maulen
0: gor jere ngeen def
1: jere ngeen def
2: Rabbi ya Ahmad hala Muhammad hali khairu salawati samadi Rabbi ya Ahmad hala Muhammad عليه خير صلوات سمدي بارك لي اللهم في حياتي وجلوادي وتنالي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu li bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen tewlu khassida yi
1: rabbi a'udhu bika min hamadati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مظايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملا الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم وجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى أروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي أعد المتقون وجعلها فيها مما تتخنى به حورك العين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وذرت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وسخت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي

طريق الإخلاص اللي خلما سوي ولا تغدي من في امتدائي محمدا علي صلاة الله ما سأل النحي ولا تغدي من في امتدائي وسيدتي علي سلام الله معلي إذا فشوي ولا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلق القائد العلوي وجيء وصول واصل واسع له ثياب بهم أغنان يا الله عن خفي وسيم وواب وزيم وسيم إلى خير رب ذكره ختمها له وفي كريم واعد وادعو به لسوانا مالد الجر بالرعي ولي نبي للبرع يا رسول من به لسوانا ساغذ الصلم والصدوي ودادي لربي والمخفى وحزبه ومن حبه والله لي كان بالعفي وزقت بباقي سرط عبدا قديما لخير الخلق بالمكر والضوي.

برير المتين تطل مدحية مطرير أحبتي يدين صحب النفابهم إلهي لغيري كل من ليس يغرأ أبى الله إلا كونوا سيدا وقد جوخ الكفار والكل جزوا أسود على الأعداء مسابي وكل سجاع رأس للكفر يجذب أذود متى يقصد الهندو تجرد يبوء جبان يبكي ويمحى تجرد

الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخير أنبأ أبو حضن الفاروق أرواح نادر بتدين المصطفى أبو حضن الفاروق صرواه نادر بيتدين المصطفى إذا أو يضح بمن ضامنا فان له النور ثم النور بعمل مبرئ أبو سبطي المختار علي لا فغتير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خدمي محبا لكم في الله والله يكلم من يحب الله نعم المحيمن عن الميل أما اغتير والحق أقمن نبس اللخاء عبد المولاي وحده قديما لمن أنكره الله تلزم نصبت بناء المين بالحق مادحا لفرض على قلق ونا عنه ديدن نويت دوام الذكر والشكر قادما لخير الورى نعم الحضين المزين

جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح ومصلح بشير لمن لله بالتقي يضعن نبي أديب ذو حياء محدب نثير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غض حليم تقي بلا من كلاما تلين نجيب عجيب ناصب وهو ناصب هو الآمر الماهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مذهب مسيح ملاس ومحسن نصيب حصيب ذو عطايا مقدم والناد والميزان نعم.

الخد انجلت لا سبحين الجد سبحين يحسن نجيد مجيد مواصل من له انطحى معلن ومفضال رمون ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنن بكوني قديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر بإقوال للرحمن سترا وأزبرا نويت رضا الرحمن في إلى غير نحوي صاق من يضعن نفى لسوانا بالنبي الله وصيخ إلى

نسافة كل من الله طغرت وسنته إن شاء ربي أبينه نظرت بكوني عبد ربي وصفى به عمري وداري الموتن نويت بما يختير ذكرا بخدمة لخير الورى نعم المخفى المعين

لي توجهت إلى من كفاني سوء والضوء والشكار. كفاني حفيظ المان وانتلة العداء، ولي قاد أحبابا بهم أضيف المشكات. كتبت وخدي بكر ربي مخاطبا لمن حبه عنك الكريم وهو الضنكار. كرمت وفقت الكل يا قيم عليك صلاة طيبها أخجل المشكات. كشفت دجاءنا وأرسلتنا معا عليك سلام عرفه جدر المنكار. قرابي يا مفتاح أني جلوتها وقبل العدا زلزت والجهل والإفتار. كصوتك ما أطعمت ذا العري جائعا ومن كبلي قلت يا خير من فكار. كذبت دجا قلبي وكلي حميته يرضى الذي ما مشتكى مشتكي أسكار. كوسك تسقيني بهذا بشارة وليقط فيضا أخجل البحر والفلك. كتابك ديني ووخي هداني بالهدي ونسيت الذكر. كتاب كريم منك عيني

طيبا أخجل البحر والوبلاء لا الحمد وشكر الذي لا انتهى له هو الوايد المغني الذي كشر الخلاء لا شكر مني بحمد مقاطبا لمن جوده لي خادما أخجل الحداء لك السبق والتقديم يا خير سيد أنا الواهد القير رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلاح.

الذي لهم فلا لمن جاء يبغي منك ميلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمعلى لمن قاله جهل لكم لا تجوع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدار أبغي من إلهي

وخديه ولد الصبعه على المستوى قي البرا محمد صلاة الذي لي قاد ما قلد الوصعا عليك صلاة الله يا خير مجتبا بتهديد

عليكم صلاه من ظلام من الواسع الباقي الذي قل ضرتها على تعتلان لاشجارك خير لا شغوة قد تجيب اللعن والدعاء يا ضي بمن أعلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا قاد لي تجر قطعا أطاياه في بر وبار فخر إلى شكره مطيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مقدومي ولي أوصل النفع علومي وعرفاني وسعي ذكي لمن بك لي قاد التوالي والشرع عنائي بمحو الله أني معرته وصفى حياتي من لغيري كهصرا اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يهبطه فيها غيره أبدا اللهم لرب البركة.

أحلامي وأقلامي وقلبي وجسدي بمعن كريم نافع جل عن نسيب لنا أرسل المختار عبدا مقدما قليلا حبيبا فائقا جملة التمليم.

المعجزات الخير يا خير سيد عليك صلاة الله يا لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا محيي الجهل لك المعجزات القائقات التي بها أتت قبل من غير المراية جملة الرسل لك الشره قد صار بصار بالضوة كمن شق بدر شايد تم بالفضل لمن أنزل الآية التي قتني بها كتابا نذيبا بين الحق بالبطل لمن أنزل الآية التي قتني بها كتابا نذيبا بين الحق بالفضل لساني والأوصال وعبد له بكم وأوضعت روحي ونفسي لو دار نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكلي لأنت القليل الحب يا خير شافع وشرواك لم يقلق باقي

عبدي الذي ألزمت النصر للسعي يقيني يقيني ترك أمضاح سيد قفاني بالباقي ذوي والغيب يميني عليا دين قتل في خدمة خل المدينة تهدي يصلي بالتسليم عليك الذي في قبضة كالأعادي بالرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بالتسليم عليكم وأسابكم فاق أباني بالوحي يبصرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة الدانئيب يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الداعرين يا جالب الوقي يوصل للباقي بارات نافع بك دار يا ذا الشرق والفضل والولي يبجل كلي كلك اليوم ما غد شاء ربي لا أرد داوني يؤكد كل حبل حبي وقدمتي لمن قاد لي قدر المقام.

واخرى وبرزق خذ الشكر مني اضرب عين وبشرا به المصطفى يا خير هادي الشيخ خرجت مع الماحي بربي من الازهار ولا ينتحي نهب الذي يتبذق عطابك يا خير البرى يا سعادتي يؤمن كل يوم في سوري ينفق عدبت العداء اني وغزا تمنت الى غيرنا والكل قد كان يبلغ عظيمك راض عنك فاقبل شكره لوجه الذي من حبي فيك يمدق خطيات انهمت بعد توبه لباق له عبد اليه تالق خذ العام يا مختار لله خدمتي عليه سلام من فيك ادنق خرجت من المتروك بالله وبيعي له بيع به ليس يفرق خروجي بربي ما كمن قبلها وينهو لغيري لا لنحيي موبقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمضاح لسة آمين يا باقي.

فانعالوا بك الآعات من ذي تفدني لذي الأرض قد أثلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مسلم لذي الأرض قد أثلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مسلم لكم رمت من ربي سلامي سرمدا مع الليل

0: وذوي العدوان سيخ اللي غيرنا كعبدانهم والله ودي مسكني يبقي قصدت سكور الله سكورا مطيبا أخاتب خير الخلق.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبيه الكريم. سبسنغ يوبكو منسا دونت منا لسخ mun mun lu sapsanga bon day wagne sas ndole sapsang yow bu ko mun sa

سرين بسير مثنى خيسي تكر سرين توبا سرين بنكو بيك دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما جستي شقيا من لم يهوك كولا بان تخيلين ملاج كسنو بورم من ما ماكو بند mané ko ndax man nako bind muné ma waw xeyna lola tax muna shaqa man lam yahwani khat kutiba fi lawhika allazi yufidul kutuba sunu borom bind na taxedi kep kuma bañ ci lawhul mahfuz

لا إله إلا الله يلا يا ديبور نقول نيو أدي إمام شيخ إبراهيم فعل ما هم نيو نيان ما لهم لقي بينا خمين نيو كوي لقي يكو جوخ أدي إمام شيخ إبراهيم فعل يبقو كو ديك نجي جولي لو من تبدون بوكو ديك يلا نسون بروم جيجل سي بكار أدنا كالآخرة نيو كوي نيان تجامون جو ياكو جو سون بروم ديمبر نيو جيجل نيو سوني بكار di ñaan serigne salih mbak yalla fi yag lool di ñaan serigne murtala mbak yalla fi yag lool di ñaan serigne modou aminta fall yalla fi yag lool di ñaan serigne salih touré yag fi lool di ñaan serigne khadim lo gaydel yag fi lool di gërem nak képp ko xamni japp nga ci liggéey bi rawatina nak wa daaira taysidul asid bu parcel asini di gërem jaay geey bu baax yalla sunu borom yok tawfiixam bu baaxa baax bu dal faram barké mam cheikh arafat

0: يقللوا.
1: ده من ايه؟ سرني فالو
2: شيخوي محمد الفالو، شيخي محمد الفالو، شيخي شيخوي محمد الفالو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جالبة المزيات ودافعة الرزيات في مدح خير البريات، صلى الله تعالى عليه وسلم

الدين يظهر وجود الإسلام. تقبل يا آدم عليه السلام بكي عيسى بن مريم يلبكنا على بعض الدور والدور جخص عليه وسلم.

محمد الفنان ذو الجلال وآله وسأله هذا مقام لم يكن بخيره والمعافة الوقائق كل بخيره.

0: الله سبحانه وتعالى العوام عشان القديم تمام وزيك اللي
1: بقى
0: في الواحد.

والمسلمين في اتقان والمسلمات في ازدياد تقى وجعل جميع العلماء عاملين وجعل جميع العاملين مخلصين وجعل جميع المخلصين

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله عز وجل، والسلامان الأكملان الأتمان على عبده المصطفى صلى الله عليه وآله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نيجي زيار أكنيو بروم جتاي بي دي سيرين شيخ أحمد مبكي دي زيارة مبولن جوليت ييب ام بولن طالب سيرين توباي ci yaru tedd wi ñu dugg len ci ndokkel di ziar mbokk yi fi tew ci jotaay bi yi jital njabootu Serigne Touba gi ak borom xam xam yeek siyax si ñi fi tew ñep deg lool dajé feek njabootu Serigne Modou Khari Ndiaye ñi ñu jotaale bis bi mel na ne ñu Serigne Bagny miñ nañ ko lool ci hikam yi Serigne Touba yeek jàngale alquran ak kuy ponk bu mag a mag daal ci wàllu murid. Kon alhamdulillah ñu ngi ziare ñi fi teewal njaboot gi ñépp. Waaw, tomb bii Serigne Murtala wax, docteur Serigne Murtala, di tomb bu am solo muy xam-xam nan la mën a tabaxeem réew, liggéey nan la mën a tabaxeem réew. Waaye ñaar yooyu donc buñ demoon te ak kàccoon ak njubadi ak nit ñu tegu ci jikko yu rafet loo tabax xëy dana yàqu. Kon jàpp naa ne waxtu wii ñu tolloo

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بكي جليلي تدي بكي طالبي جناب سنة سنة برم سبحانه وتعالى جليلي ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام نيني سنة الشيخ القديم رضي الله عنه دي جيدة جنوب الزيارة صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنتقى بك دي ونعنا سنة برم يوك أوفنم يوك أوفرم بايك سنة كرم نياك يد mom bolem lim nalal serigne bi lepp mu aggal ko ci nam ko beugé té ñu and ko ak mom non lañuy nuyo cheikh ahmadou mbacké khalifa cheikh sahibou mbacké di ñaan suñu borom dolli aw fanam yok ak wëram bayiko fi li yag non lañuy nuyo suñu wajur suñu kilifa cheikh abdul qadir ndjay khalifa cheikh ma bandi xoja balla di ñaan sa borom yok aw fanam do la wëram bayil ñu ko fi yag yag waye na lañu nuyo ak ziyara ak ñaanal cheikh mohammed bashir mi nga xamanteni moy khalifa cheikh mohammed khari di ko ñaanal sun borom yok aw fanam yok ak wëram bayil ko ci kanam bop ñabeul lu yag yag di ko ñaanal jabot serigne mohammed khari gep kaddu gi ñi yëkkat nak ñu ngi koy yëkkati ci sunu karamu kilifa gi joxon ci ndigal muy serigne mbacke ndjay mi nga xamanteni moy jeewri ni serigne bashir nga xamne mom la serigne bashiru doxala digeunte mok njabot gi mu jox ñu ndigal ñu yëkëti kaddu gi ci njabot serigne mohammed khari gep di sante yalla bu baaxa bax nak ci jotaay yu am solo yi di jotaay xam xam di jotaay

صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ما هما الأبصر والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ما هما الأبصر والسفر صلاة كل سهر وفي ظفر هماني على ما هما الأبصر السفر فلاهي بكوني عبد ربي قديمه حجيب به لي جاد مؤمنا من نفر هديت عن المولى وعن خير خلقي عليه السلام من نوت بالسفر صلاة وتسليم مع البيسر سرمدا على من بمكسيم الأمن والبشر
قبل قادني مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر.

غدوا بلا كدر فسات خير الخلق أبدت قصائدي وكوني بها عبدا خديما مزهر هبيت ربا لم يكن قط مثله بفضل الذي كوني حبيبا مستهر صلاة الذي لي خاد كوني خليله على من بي لي طيب البدو والخد